تغيرت رمتي لو كنت قول لو كنت تغيرت قول لو كنت فقار لو كنت تغيرت فقار وهي ماما يتغلط كي بوتا كي تهو مارا ما ايه